حوا كي انتجيل راح حوا طي راهي راح حوا رغي تنير حوا يا سناهي راح حوا كلها رأى ولا

نعم يوسف عمر بكاري أنكاري عمر بكاري أما ديرا أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يا ندي يا مركاري عمر بكاري يرا أما ديرا

0: طبعا احب ان اذكر اننا في ولاده سيده نساء العالمين فاطمه الزهراء عليها السلام، وبهذه المناسبه طبعا سنلقي قصيدتين لحب الزهراء صلوا على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على

خيرة الله من الخلق النبي. هذه بلسان الإمام الحسين عليه السلام.

تفتا تفتا عيني شفتا دكت جفتا بأواصات أواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات أواصتني وما صابتني وبعد التالي هنا الدمات.

رايح صيدا وجاي من صيدا عيون سعيدة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة غمزات رايح تمرة وجاي من تمرة عيون السمرة

هند بفي الدار اشتقنا نغني لها أشعار مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات مهما الجار علينا جاري بيبقى ساكن بالنهدات

الستات افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات افتحي له يا صبية عند بضاعة للستات

كيفاش ندير راني في حالة نترجى في التيسير يكمل أمالي ونشوف غزالي ينشرح خطري ونتهنى.

على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،

وصلي يا ربي ما غنت مطوقة تعلم الغصن من إقرابها الميد على محمد الهادي محمدنا على محمد الهادي محمدنا نبينا نبينا شيخ.

مدن بعد تقدس ويتبارك ويتقدس ويتني على ويتيبادنا اسمع بي سباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقز يصواكوك بقز يصليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك اروينا واسيا كسمن ادلو عليك عريام كبر عبلي واسيني واسيا رخاليك نيخالي عليك

0: سانا زيرك ولوك يلبنا صعدك وينو مهاريك وينو روك ماتك وينو وزامرتك وينو ببالانا صورانا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقانا نلمتن زين ولا يزعط الزيابير يزيان نسيا بايتا قاسمو لكزيابير
1: Let's go.